0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع سكون الليل
2: وهدوء البشر
1: استمع
2: إلى راديو الرشيد.

في العودة الأولى لنسمات البرد وتساقط المطر، تستيقظ الذاكرة كأنها نافذة باردة يمر عليها الضوء بخجل، وتحت وقع الخطوات فوق أرصفة مبللة ينهض الحنين من سباته الطويل. نترككم مع صوت يعرف كيف يوقظ الدفء في عز الشتاء.

0: حاجه.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية.

0: فان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة رام هاتم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: أطلق رئيس مجلس الوزراء من كربلاء المقدسة مشروع 1,000,000 قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن، وبحجم 60,000 قطعة أرض تمثل حصة المحافظة. وأكد الزيدي أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع السندات، وشدد عزمه إكمال هذه المشاريع خلال مدة عمل الحكومة، مؤكدا أن الأراضي ستكون مخدومة وبصورة ممتازة ومنتظمة، وأن كل عائلة عراقية لا ملك لها ستستلم سند أرضا، وستساعدها الحكومة في البناء أيضا في هذه المبادرة التي لن تكلف الموازنة أي مبالغ. كما أطلق رئيس الوزراء العمل التنفيذي لمشروع 1,000,000 قطعة أرض سكنية في محافظة النجف الأشرف، وبحجم 35,000 قطعة أرض سكنية وهي حصة المحافظة من المبادرة. وأشار الزيدي إلى أهمية إطلاق هذا المشروع لأهالي المحافظة وتحقيق أحلام المواطنين ممن لا يملكون سكنا، مشددا على أن نهج الحكومة وهدفها أن لا يبقي أي عراقي بلا سكن، وشدد بالقول أن مبادرة وطن هي ليست مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا، وهي مبادرة لا تكلف خزينة الدولة. هذا ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء جولة خليجية يوم الأربعاء المقبل تشمل السعودية، وبعدها يتوجه إلى الكويت. وقال مصدر حكومي أن الزيدي سيبحث مع دول الخليج الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة، وكذلك أوضاع المنطقة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى المواضيع المشتركة على مختلف الأصعدة. وأوضح أن الزيدي سيؤكد رفض العراق شن أي هجمات تنطلق من أراضيه على أي من دول الخليج والمنطقة. أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم تنفيذ عملية أمنية نوعية في بغداد أسفرت عن تحرير مسؤولين حكوميين 2 سابقين من قبضة خاطفيهما، والقبض على 8 متهمين بالانتماء إلى جهة مسلحة خارج عن القانون. أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان حسم مرشحيها لشغل عدد من المناصب في الحكومة المقبلة. وقال النائب عن الحزب شيروان دوبرداني أن الحزب رشح بنكير كاني لمنصب نائب رئيس الوزراء، وريباز حملان لمنصب وزير الإعمار والإسكان. وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب بإرسال السير الذاتية لجميع المرشحين إلى البرلمان يوم الأحد. اعتبرت أوساط سياسية التقتها قناة الرشيد أن استحداث وزارات جديدة لا يعدو كونه محاولة لإرضاء بعض الأطراف السياسية والفصائل، مبينة أن الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد لا يسمح بإضافة وزارات جديدة من شأنها زيادة الأعباء المالية على خزينة الدولة.
5: هناك انعدام الثقة، وهناك أزمة مالية، وصعود الدولار أمام الدينار بحجة عدم وجود موارد وعدم وجود حقيقة مكاسب مالية مثل ما كان يحصل عليه العراق. أنا أعتقد مثل هذه القرارات كان يتوجه تأجيلها، وحتى منح مناصب لنواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية التي رفضتها المرجعية في عام 2020 و2019، بالتالي تكرار الخطأ خطيئة.
6: وهنالك أيضا استحداث لوزارة الذكاء الاصطناعي وأيضا وزارة الدولة لشؤون المحافظات، بالتالي هذا الموضوع هو ينم عن وجود يعني رغبة لأولا ترضية بعض الأطراف السياسية، وثانيا فيه توجه ربما أمني باعتبار هنالك بعض زعماء الفصائل انخرطوا واندمجوا في العملية السياسية، وأتحدث عن فصيل سياسي وزعيم فصيل سياسي هو ربما سينال أحد هذه الحقائب الوزارية.
7: الأمر ليس فقط أنه أنا أفتح وزارة وأسس لوزارة هي ربما تكون خالية المضمون، ويجب أن تكون هذه الوزارة منتجة، وهذا الإنتاج ممكن أن يتقدم به العراق في أتمتة وحوكمة السيستم الدولة بمجموعها والسيستم الحكومي.
8: الظرف الاقتصادي اللي يمر به العراق حاليا ربما لا يسمح باستحداث وزارات، نحن مع تقليل الإنفاق الحكومي، وبالتالي أعتقد أنه بما يخص نواب رئيس مجلس الوزراء واستحداث وزارتان، هاتان طبعا ربما يكبدان وبهذا المعنى الميزانية العراقية أموال إضافية.
9: عملية الاستحداث المؤسسات لابد أن تكون فيها قراءة دقيقة وتحليل دقيق لوجود مؤسسات جديدة حتى لا تشكل كاهل على ميزانية الدولة. وأعتقد اليوم الحديث هو ليس الحديث النهائي أو الحديث الرسمي للقرارات السياسية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، ننتظر قرار السلطة التشريعية عندما يكون هنالك موعد لتمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

البعد خلي لنت فرح وابتسم، لنت فرح وابتسم

يكون اليوم إلى تقليص الترهل الإداري وترشيد الإنفاق لمواجهة تذبذب أسعار النفط، وليس إلى توسيع هيكل الدولة فقط لإرضاء الحلفاء. ومع ترقب جلسة الحسم الأسبوع المقبل، يبقى التحدي الأكبر أمام حكومة علي الزيدي. هل سترضخ لشهية الكتل بتوزيع مزيد من الحقائب، أم ستتجه لبناء مؤسسات رشيقة قادرة على إنقاذ الوضع المعيشي؟

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: روح قول له روح يا هوا، روح قول له روح يا هوا، روح.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: المراجع.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: أطلق رئيس مجلس الوزراء من كربلاء المقدسة مشروع 1,000,000 قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن، وبحجم 60,000 قطعة أرض تمثل حصة المحافظة. وأكد الزيدي أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع السندات، وشدد عزمه إكمال هذه المشاريع خلال مدة عمل الحكومة، مؤكدا أن الأراضي ستكون مخدومة وبصورة ممتازة ومنتظمة، وأن كل عائلة عراقية لا ملك لها ستستلم سند أرضا، وستساعدها الحكومة في البناء أيضا في هذه المبادرة التي لن تكلف الموازنة أي مبالغ. كما أطلق رئيس الوزراء العمل التنفيذي لمشروع 1,000,000 قطعة أرض سكنية في محافظة النجف الأشرف، وبحجم 35,000 قطعة أرض سكنية وهي حصة المحافظة من المبادرة. أشار الزيدي إلى أهمية إطلاق هذا المشروع لأهالي المحافظة وتحقيق أحلام المواطنين ممن لا يملكون سكنا، مشددا على أن نهج الحكومة وهدفها أن لا يبقي أي عراقي بلا سكن، وشدد بالقول أن مبادرة وطن هي ليست مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا، وهي مبادرة لا تكلف خزينة الدولة. هذا ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء جولة خليجية يوم الأربعاء المقبل تشمل السعودية، وبعدها يتوجه إلى الكويت. وقال مصدر حكومي أن الزيدي سيبحث مع دول الخليج الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة، وكذلك أوضاع المنطقة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى المواضيع المشتركة على مختلف الأصعدة. وأوضح أن الزيدي سيؤكد رفض العراق شن أي هجمات تنطلق من أراضيه على أي من دول الخليج والمنطقة. أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم تنفيذ عملية أمنية نوعية في بغداد أسفرت عن تحرير مسؤولين حكوميين 2 سابقين من قبضة خاطفيهما، والقبض على 8 متهمين بالانتماء إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون. أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان حسم مرشحيها لشغل عدد من المناصب في الحكومة المقبلة. وقال النائب عن الحزب شيروان دوبرداني أن الحزب رشح بنكير كاني لمنصب نائب رئيس الوزراء، وريباز حملان لمنصب وزير الإعمار والإسكان. وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب بإرسال السير الذاتية لجميع المرشحين إلى البرلمان يوم الأحد. اعتبرت أوساط سياسية التقتها قناة الرشيد أن استحداث وزارات جديدة لا يعدو كونه محاولة لإرضاء بعض الأطراف السياسية والفصائل، مبينة أن الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد لا يسمح بإضافة وزارات جديدة من شأنها زيادة الأعباء المالية على خزينة الدولة.
7: هناك انعدام الثقة، وهناك أزمة مالية، وصعود الدولار أمام الدينار
0: بحجة عدم وجود موارد وعدم وجود حقيقة مكاسب مالية مثل ما كان يحصل عليه العراق. أنا أعتقد مثل هذه القرارات كان يتوجب تأجيلها، وحتى منح مناصب لنواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية التي رفضتها المرجعية في عام 2020 و2019، بالتالي تكرار الخطأ خطيئة.
7: وهنالك أيضا استحداث لوزارة الذكاء الاصطناعي وأيضا وزارة الدولة لشؤون المحافظات، بالتالي هذا الموضوع هو ينم عن وجود يعني رغبة لأولا ترضية بعض الأطراف السياسية، وثانيا فيه توجه ربما أمني باعتبار هنالك بعض زعماء الفصائل انخرطوا واندمجوا في العملية السياسية، وأتحدث عن فصيل سياسي وزعيم فصيل سياسي هو ربما سينال أحد هذه الحقائب الوزارية.
8: الأمر ليس فقط أنه أنا أفتح وزارة وأسس لوزارة هي ربما تكون خالية المضمون، ويجب أن تكون هذه الوزارة منتجة، وهذا الإنتاج ممكن أن يتقدم به العراق في أتمته وحوكمة السيستم الدولة بمجموعها والسيستم الحكومي.
9: الظرف الاقتصادي اللي يمر به العراق حاليا ربما لا يسمح باستحداث وزارات، نحن مع تقليل الإنفاق الحكومي، وبالتالي أعتقد أنه بما يخص نواب رئيس مجلس الوزراء واستحداث وزارتان، هاتان طبعا ربما يكبدان وبهذا المعنى الميزانية العراقية أموال إضافية.
10: عملية الاستحداث المؤسسات لابد أن تكون فيها قراءة دقيقة وتحليل دقيق لوجود مؤسسات جديدة حتى لا تشكل كاهل على ميزانية الدولة. وأعتقد اليوم الحديث هو ليس الحديث النهائي أو الحديث الرسمي للقرارات السياسية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، ننتظر قرار السلطة التشريعية عندما يكون هنالك موعد لتمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا، وهي مبادرة لا تكلف خزينة الدولة. هذا ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء جولة خليجية يوم الأربعاء المقبل تشمل السعودية، وبعدها يتوجه إلى الكويت. وقال مصدر حكومي أن الزيدي سيبحث مع دول الخليج الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة، وكذلك أوضاع المنطقة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى المواضيع المشتركة على مختلف الأصعدة. وأوضح أن الزيدي سيؤكد رفض العراق شن أي هجمات تنطلق من أراضيه على أي من دول الخليج والمنطقة. أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم تنفيذ عملية أمنية نوعية في بغداد أسفرت عن تحرير مسؤولين حكوميين اثنين سابقين من قبضة خاطفيهما، والقبض على 8 متهمين بالانتماء إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون. أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان حسم مرشحيها لشغل عدد من المناصب في الحكومة المقبلة. وقال النائب عن الحزب شيروان دوبرداني أن الحزب رشح بن كيريكاني لمنصب نائب رئيس الوزراء، وريباز حملان لمنصب وزير الأعمال والإسكان. وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب بإرسال السير الذاتية لجميع المرشحين إلى البرلمان يوم الأحد. اعتبرت أوساط سياسية التقتها قناة الرشيد أن استحداث وزارات جديدة لا يعدو كونه محاولة لإرضاء بعض الأطراف السياسية والفصائل، مبينة أن الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد لا يسمح بإضافة وزارات جديدة من شأنها زيادة الأعباء المالية على خزينة الدولة.
1: هناك انعدام الثقة، وهناك أزمة مالية، وصعود الدولار أمام الدينار بحجة عدم وجود موارد وعدم وجود حقيقة مكاسب مالية مثل ما كان يحصل عليه العراق. أنا أعتقد مثل هذه القرارات كان يتوجه تأجيلها، وحتى منح مناصب لنواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية التي رفضتها المرجعية في عام 2020 و2019، بالتالي تكرار الخطأ خطيئة.
2: وهنالك أيضا استحداث لوزارة الذكاء الاصطناعي وأيضا وزارة الدولة لشؤون المحافظات، بالتالي هذا الموضوع هو ينم عن وجود يعني رغبة لأولا ترضية بعض الأطراف السياسية، وثانيا فيه توجه ربما أمني باعتبار هنالك بعض زعماء الفصائل انخرطوا واندمجوا في العملية السياسية، وأتحدث عن فصيل سياسي وزعيم فصيل سياسي هو ربما سينال أحد هذه الحقائب الوزارية.
3: الأمر ليس فقط أنه أنا أفتح وزارة وأسس لوزارة هي ربما تكون خالية المضمون، ويجب أن تكون هذه الوزارة منتجة، وهذا الإنتاج ممكن أن يتقدم به العراق في أتمتة وحوكمة السيستم الدولة بمجموعها والسيستم الحكومي.
4: الظرف الاقتصادي اللي يمر به العراق حاليا ربما لا يسمح باستحداث وزارات، نحن مع تقليل الانفاق الحكومي، وبالتالي اعتقد انه بما يخص نواب رئيس مجلس الوزراء واستحداث وزارتان، هاتان طبعا ربما يكبدان وبهذا المعنى الميزانية العراقية اموال اضافية.
5: عملية الاستحداث المؤسسات لابد ان تكون فيها قراءة دقيقة وتحليل دقيق لوجود مؤسسات جديدة حتى لا تشكل كاهل على ميزانية الدولة. وأعتقد اليوم الحديث هو ليس الحديث النهائي أو الحديث الرسمي للقرارات السياسية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، ننتظر قرار السلطة التشريعية عندما يكون هنالك موعد لتمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية.
6: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: في سباق محموم على المناصب، تتجاهل القوى السياسية أزمة السيولة الخانقة في العراق وتتجه نحو تعقيد المشهد الحكومي عبر المطالبة باستحداث وزارات جديدة، خطوة يغلفها البعض بضرورة تمثيل المكونات، لكنها في عرف المراقبين تكريس خطير لنهج المحاصصة يستنزف الخزينة بنفقات ورواتب ومقرات تثقل كاهل الاقتصاد والمواطن. يأتي هذا الجدل في وقت فشل فيه البرلمان حتى الآن في حسم 9 حقائب شاغرة تدار بالوكالة منذ شهر أيار الماضي، في مقدمتها الدفاع والداخلية التي رشح لها رسمياً ياسر المالكي، فضلاً عن وزارات التخطيط والتعليم العالي. وتؤكد الأوساط الاقتصادية والسياسية أن العراق أحوج ما يكون اليوم إلى تقليص الترهل الإداري وترشيد الإنفاق لمواجهة تذبذب أسعار النفط، وليس إلى توسيع هيكل الدولة فقط لإرضاء الحلفاء. ومع ترقب جلسة الحسم الأسبوع المقبل، يبقى التحدي الأكبر أمام حكومة علي الزيدي. هل سترضخ لشهية الكتل بتوزيع مزيد من الحقائب، أم ستتجه لبناء مؤسسات رشيقة قادرة على إنقاذ الوضع المعيشي؟

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أطلق رئيس مجلس الوزراء من كربلاء المقدسة مشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن، وبحجم 60,000 قطعة أرض تمثل حصة المحافظة. وأكد الزيدي أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع السندات، وشدد عزمه إكمال هذه المشاريع خلال مدة عمل الحكومة، مؤكدا أن الأراضي ستكون مخدومة وبصورة ممتازة ومنتظمة، وأن كل عائلة عراقية لا ملك لها ستستلم سند أرضا، وستساعدها الحكومة في البناء أيضا في هذه المبادرة التي لن تكلف الموازنة أي مبالغ. كما أطلق رئيس الوزراء العمل التنفيذي لمشروع مليون قطعة أرض سكنية في محافظة النجف الأشرف، وبحجم 35,000 قطعة أرض سكنية وهي حصة المحافظة من المبادرة. وأشار الزيدي إلى أهمية إطلاق هذا المشروع لأهالي المحافظة وتحقيق أحلام المواطنين ممن لا يملكون سكنا، مشددا على أن نهج الحكومة وهدفها ألا يبقي أي عراقي بلا سكن، وشدد بالقول أن مبادرة وطن هي ليست مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا، وهي مبادرة لا تكلف خزينة الدولة. هذا ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء جولة خليجية يوم الأربعاء المقبل تشمل السعودية، وبعدها يتوجه إلى الكويت. وقال مصدر حكومي أن الزيدي سيبحث مع دول الخليج الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة، وكذلك أوضاع المنطقة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى المواضيع المشتركة على مختلف الأصعدة. وأوضح أن الزيدي سيؤكد رفض العراق شن أي هجمات تنطلق من أراضيه على أي من دول الخليج والمنطقة. أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم تنفيذ عملية أمنية نوعية في بغداد أسفرت عن تحرير مسؤولين حكوميين اثنين سابقين من قبضة خاطفيهما، والقبض على 8 متهمين بالانتماء إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون. أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان حسم مرشحيها لشغل عدد من المناصب في الحكومة المقبلة. وقال النائب عن الحزب شيروان دوبرداني أن الحزب رشح بنكير كاني لمنصب نائب رئيس الوزراء، وريباز حملان لمنصب وزير الإعمار والإسكان. وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب بإرسال السير الذاتية لجميع المرشحين إلى البرلمان يوم الأحد. اعتبرت أوساط سياسية التقتها قناة الرشيد أن استحداث وزارات جديدة لا يعدو كونه محاولة لإرضاء بعض الأطراف السياسية والفصائل، مبينة أن الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد لا يسمح بإضافة وزارات جديدة من شأنها زيادة الأعباء المالية على خزينة الدولة.
2: هناك انعدام الثقة، وهناك أزمة مالية، وصعود الدولار أمام الدينار بحجة عدم وجود موارد وعدم وجود حقيقة مكاسب مالية مثل ما كان يحصل عليه العراق. أنا أعتقد مثل هذه القرارات كان يتوجه تأجيلها، وحتى منح مناصب لنواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية التي رفضتها المرجعية في عام 2020 و2019، بالتالي تكرار الخطأ خطيئة.
3: وهنالك أيضا استحداث لوزارة الذكاء الاصطناعي وأيضا وزارة الدولة لشؤون المحافظات، بالتالي هذا الموضوع هو ينم عن وجود يعني رغبة لأولا ترضية بعض الأطراف السياسية، وثانيا فيه توجه ربما أمني باعتبار هنالك بعض زعماء الفصائل انخرطوا واندمجوا في العملية السياسية، وأتحدث عن فصيل سياسي وزعيم فصيل سياسي هو ربما سينال أحد هذه الحقائب الوزارية.
4: الأمر ليس فقط أنه أنا أفتح وزارة وأسس لوزارة هي ربما تكون خالية المضمون، ويجب أن تكون هذه الوزارة منتجة، وهذا الإنتاج ممكن أن يتقدم به العراق في أتمتة وحوكمة السيستم الدولة بمجموعها والسيستم الحكومي.
5: الظرف الاقتصادي اللي يمر به العراق حاليا ربما لا يسمح باستحداث وزارات، نحن مع تقليل الإنفاق الحكومي، وبالتالي أعتقد أنه بما يخص نواب رئيس مجلس الوزراء واستحداث وزارتان، هاتان طبعا ربما يكبدان وبهذا المعنى الميزانية العراقية أموال إضافية.
6: عملية الاستحداث المؤسسات لابد أن تكون فيها قراءة دقيقة وتحليل دقيق لوجود مؤسسات جديدة حتى لا تشكل كاهل على ميزانية الدولة. وأعتقد اليوم الحديث هو ليس الحديث النهائي أو الحديث الرسمي للقرارات السياسية بالتعاون مع السلطة التنفيذية. ننتظر قرار السلطة التشريعية عندما يكون هنالك موعد لتمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

النهار ولوهك نسيم الهوى صدري أشمك هوى ولوهك نسيم الهوى صدري أشمك هوى وهاش طيب العشق وش حلوة

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

كل شيء جديد جميل إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية مية.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: المهاجر.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط،

0: طبية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرة والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي.
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-35-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
3: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

0: الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: اطلق رئيس مجلس الوزراء من كربلاء المقدسة مشروع مليون قطعة ارض سكنية ضمن مبادرة وطن، وبحجم 60,000 قطعة ارض تمثل حصة المحافظة. وأكد الزيدي أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع السندات، وشدد عزمه إكمال هذه المشاريع خلال مدة عمل الحكومة، مؤكدا أن الأراضي ستكون مخدومة وبصورة ممتازة ومنتظمة، وأن كل عائلة عراقية لا ملك لها ستستلم سند أرضا، وستساعدها الحكومة في البناء أيضا في هذه المبادرة التي لن تكلف الموازنة أي مبالغ. كما أطلق رئيس الوزراء العمل التنفيذي لمشروع مليون قطعة أرض سكنية في محافظة النجف الأشرف، وبحجم 35,000 قطعة أرض سكنية وهي حصة المحافظة من المبادرة. وأشار الزيدي إلى أهمية إطلاق هذا المشروع لأهالي المحافظة وتحقيق أحلام المواطنين ممن لا يملكون سكنا، مشددا على أن نهج الحكومة وهدفها أن لا يبقي أي عراقي بلا سكن، وشدد بالقول أن مبادرة وطن هي ليست مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا، وهي مبادرة لا تكلف خزينة الدولة. هذا ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء جولة خليجية يوم الأربعاء المقبل تشمل السعودية وبعدها

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: والآخر من الرشيدة فأم.
1: لتحقيق التغذية الشتوية المثالية، ابني نظامك على أطعمة معززة للمناعة كالحمضيات والأسماك، ومولدة للدفء كالحبوب الكاملة والشربات، ومحسنة للمزاج كالمكسرات والشوكولاتة الداكنة، مع الانتظام في وجبات متوازنة والترطيب المستمر، وتجنب الإفراط في السكريات والدهون.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

راديو رشيد، قلب مفتوح وصوت مسموع طيلة أيام الأسبوع.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أطلق رئيس مجلس الوزراء من كربلاء المقدسة مشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن، وبحجم 60,000 قطعة أرض تمثل حصة المحافظة. وأكد الزيدي أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع السندات، وشدد عزمه إكمال هذه المشاريع خلال مدة عمل الحكومة، مؤكدا أن الأراضي ستكون مخدومة وبصورة ممتازة ومنتظمة، وأن كل عائلة عراقية لا ملك لها ستستلم سند أرضا، وستساعدها الحكومة في البناء أيضا في هذه المبادرة التي لن تكلف الموازنة أي مبالغ. كما أطلق رئيس الوزراء العمل التنفيذي لمشروع مليون قطعة أرض سكنية في محافظة النجف الأشرف، وبحجم 35,000 قطعة أرض سكنية وهي حصة المحافظة من المبادرة. أشار الزيدي إلى أهمية إطلاق هذا المشروع لأهالي المحافظة وتحقيق أحلام المواطنين ممن لا يملكون سكنا، مشددا على أن نهج الحكومة وهدفها أن لا يبقي أي عراقي بلا سكن، وشدد بالقول أن مبادرة وطن هي ليست مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا، وهي مبادرة لا تكلف خزينة الدولة. هذا ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء جولة خليجية يوم الأربعاء المقبل تشمل السعودية، وبعدها يتوجه إلى الكويت. وقال مصدر حكومي أن الزيدي سيبحث مع دول الخليج الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة، وكذلك أوضاع المنطقة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى المواضيع المشتركة على مختلف الأصعدة. وأوضح أن الزيدي سيؤكد رفض العراق شن أي هجمات تنطلق من أراضيه على أي من دول الخليج والمنطقة. أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم تنفيذ عملية أمنية نوعية في بغداد أسفرت عن تحرير مسؤولين حكوميين اثنين سابقين من قبضة خاطفيهما، والقبض على 8 متهمين بالانتماء إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون. أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان حسم مرشحيها لشغل عدد من المناصب في الحكومة المقبلة. وقال النائب عن الحزب شيروان دوبرداني أن الحزب رشح بنكير كاني لمنصب نائب رئيس الوزراء، وريباز حملان لمنصب وزير الأعمال والإسكان. وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب بإرسال السير الذاتية لجميع المرشحين إلى البرلمان يوم الأحد. اعتبرت أوساط سياسية التقتها قناة الرشيد أن استحداث وزارات جديدة لا يعدو كونه محاولة لإرضاء بعض الأطراف السياسية والفصائل، مبينة أن الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد لا يسمح بإضافة وزارات جديدة من شأنها زيادة الأعباء المالية على خزينة الدولة.
2: هناك انعدام الثقة، وهناك أزمة مالية، وصعود الدولار أمام الدينار بحجة عدم وجود موارد وعدم وجود حقيقة مكاسب مالية مثل ما كان يحصل عليه العراق. أنا أعتقد مثل هذه القرارات كان يتوجه تأجيلها، وحتى منح مناصب لنواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية التي رفضتها المرجعية في عام 2020 و2019، بالتالي تكرار الخطأ خطيئة.
3: وهنالك أيضا استحداث لوزارة الذكاء الاصطناعي وأيضا وزارة الدولة لشؤون المحافظات، بالتالي هذا الموضوع هو ينم عن وجود يعني رغبة لأولا ترضية بعض الأطراف السياسية، وثانيا فيه توجه ربما أمني باعتبار هنالك بعض زعماء الفصائل انخرطوا واندمجوا في العملية السياسية، وأتحدث عن فصيل سياسي وزعيم فصيل سياسي هو ربما سينال أحد هذه الحقائب الوزارية.
4: الأمر ليس فقط أنه أنا أفتح وزارة وأسس لوزارة هي ربما تكون خالية المضمون، ويجب أن تكون هذه الوزارة منتجة، وهذا الإنتاج ممكن أن يتقدم به العراق في أتمتة وحوكمة السيستم الدولة بمجموعها والسيستم الحكومي.
5: الظرف الاقتصادي اللي يمر به العراق حاليا ربما لا يسمح باستحداث وزارات، نحن مع تقليل الإنفاق الحكومي، وبالتالي أعتقد أنه بما يخص نواب رئيس مجلس الوزراء واستحداث وزارتان، هاتان طبعا ربما يكبدان وبهذا المعنى الميزانية العراقية أموال إضافية.
6: عملية الاستحداث المؤسسات لابد أن تكون فيها قراءة دقيقة وتحليل دقيق لوجود مؤسسات جديدة حتى لا تشكل كاهل على ميزانية الدولة. وأعتقد اليوم الحديث هو ليس الحديث النهائي أو الحديث الرسمي للقرارات السياسية بالتعاون مع السلطة التنفيذية. ننتظر قرار السلطة التشريعية عندما يكون هنالك موعد لتمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: أحلى الأوقات أحلى الأوقات الأغاني والمنوعات مع راديو الرشيد
1: شيلوا يا الربع

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: راجعين.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم.

0: من الزيدي سيبحث مع دول الخليج الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة، وكذلك أوضاع المنطقة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى المواضيع المشتركة على مختلف الأصعدة. وأوضح أن الزيدي سيؤكد رفض العراق شن أي هجمات تنطلق من أراضيه على أي من دول الخليج والمنطقة. أعلن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم تنفيذ عملية أمنية نوعية في بغداد أسفرت عن تحرير مسؤولين حكوميين 2 سابقين من قبضة خاطفيهما، والقبض على 8 متهمين بالانتماء إلى جهة مسلحة خارج عن القانون. أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان حسم مرشحيها لشغل عدد من المناصب في الحكومة المقبلة. وقال النائب عن الحزب شيروان دوبرداني أن الحزب رشح بنكير كاني لمنصب نائب رئيس الوزراء وريباز حملان لمنصب وزير الإعمار والإسكان. وأضاف أن رئيس الوزراء علي الزيدي أبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب بإرسال السير الذاتية لجميع المرشحين إلى البرلمان يوم الأحد. اعتبرت أوساط سياسية التقتها قناة الرشيد أن استحداث وزارات جديدة لا يعدو كونه محاولة لإرضاء بعض الأطراف السياسية والفصائل، مبينة أن الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد لا يسمح بإضافة وزارات جديدة من شأنها زيادة الأعباء المالية على خزينة الدولة.
1: هناك انعدام الثقة، وهناك أزمة مالية، وصعود الدولار أمام الدينار بحجة عدم وجود موارد وعدم وجود حقيقة مكاسب مالية مثل ما كان يحصل عليه العراق. أنا أعتقد مثل هذه القرارات كان يتوجه تأجيلها، وحتى منح مناصب للنواب رئيس الوزراء والنواب رئيس الجمهورية التي رفضتها المرجعية في عام 2020 و2019، بالتالي تكرار الخطأ خطيئة.
2: وهنالك أيضا استحداث لوزارة الذكاء الاصطناعي وأيضا وزارة الدولة لشؤون المحافظات، بالتالي هذا الموضوع هو ينم عن وجود يعني رغبة لأولا ترضية بعض الأطراف السياسية، وثانيا فيه توجه ربما أمني باعتبار هنالك بعض زعماء الفصائل انخرطوا واندمجوا في العملية السياسية، وأتحدث عن فصيل سياسي وزعيم فصيل سياسي هو ربما سينال أحد هذه الحقائب الوزارية.
3: الأمر ليس فقط أنه أنا أفتح وزارة وأسس لوزارة هي ربما تكون خالية المضمون، ويجب أن تكون هذه الوزارة منتجة، وهذا الإنتاج ممكن أن يتقدم به العراق في أتمتة وحوكمة السيستم الدولة بمجموعها والسيستم الحكومي.
4: الظرف الاقتصادي اللي يمر به العراق حاليا ربما لا يسمح باستحداث وزارات، نحن مع تقليل الإنفاق الحكومي، وبالتالي أعتقد أنه بما يخص نواب رئيس مجلس الوزراء واستحداث وزارتان، هاتان طبعا ربما يكبدان وبهذا المعنى الميزانية العراقية أموال إضافية.
5: عملية الاستحداث المؤسسات لابد أن تكون فيها قراءة دقيقة وتحليل دقيق لوجود مؤسسات جديدة حتى لا تشكل كاهل على ميزانية الدولة. وأعتقد اليوم الحديث هو ليس الحديث النهائي أو الحديث الرسمي للقرارات السياسية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، ننتظر قرار السلطة التشريعية عندما يكون هنالك موعد لتمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية.
6: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: ما نصحك تغير الموجة.
1: حطلي أغاني ربشة
2: ألعب عليها جننة
1: لف بينا يا دولي.
0: ما نصحك تغير الموجة. أغاني الرشيد توخر الضوجة.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدت.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم، إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم، إذاعة الرشيد
2: تقدم. حمار يحمل كتبا، هذا تشبيه الله عز وجل في القرآن لأمة أنزل عليها الوحي،

صورة قاسية، لكنها من الله عز وجل. حملوا الكتاب على ظهورهم لكن لم يحملوه في قلوبهم، فكيف وصلوا إلى هنا؟ الجواب ليس في الوحي، الوحي كان كاملا. الجواب في الاستقبال. بعضهم رفض من الأساس. فرعون رأى 9 آيات ثم قال ما علمت لكم من إله غيري. قريش رأوا القمر ينشق ثم قالوا سحر مستمر. هذا الرفض الصريح مكشوف، لكنه ليس الأخطر. الأخطر هو المراوغة. موسى عليه السلام قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أمر واضح، اذبحوا بقرة. أي بقرة؟ فماذا فعلوا؟ ما هي؟ ما لونها؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا. سؤال بعد سؤال، تعنت، تأخير. لهذا سميت أطول سورة في القرآن سورة البقرة باسم هذه القصة. تذكير دائم، حين يأمر الله لا تراوغ. ثم هناك من لم يرفض ولم يراوغ لكنه انتقى. ما يعجبه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أمنوا بالجزء المريح وتركوا ما يتعارض مع أهوائهم. الصلاة نعم جيدا، الحجاب والله صعب، الصيام نعم الصيام صحي، غض البصر الظروف في هذا الزمان مختلفة، الصدقة شيء جميل أن يساعد المساكين، الربا والله الزمن تغير. يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لا يدخل بالسلم كافة، ينتقي، خطورة بالغة. ثم هناك من ذهب أبعد، لم يرفض ولم ينتقي فقط بل غير. يحرفون الكلم عن مواضعه. انظر للوعيد. فوي

باعوا كلام الله بثمن قليل، بمنصب، بمال، أو برضا الناس. والمأساة أنهم لو استقاموا لتغير كل شيء.

لو أقاموا الوحي حقا لفتحت لهم بركات السماء والأرض، لكنهم لم يفعلوا. الآن قبل أن تقول هذا كلام عن بني إسرائيل، الله لم يقص علينا قصتهم لنشعر نحن بالتفوق، قصها لنتعظ. فاسأل نفسك حين تسمع أمرا في القرآن، هل تقول سمعنا وأطعنا؟ هل إذا أتتك الشريعة بأمر لا يناسب هواك ترضى به وتسلم، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أم تنتقي ما يناسبك؟ القرآن محفوظ، لا يستطيع أحد أن يحرف نصه، لكن تستطيع أن تحرف معناه، أن تحرف تطبيقه في حياتك، أن تقرأه ولا تعمل به، أن تجعله على الرف لا في قلبك. فهل نحن كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ بئس مثل القوم، نعوذ بالله من الخذلان.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدت العشق والشوق ذلي وخربط أحوالي.
0: العراقية.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أطلق رئيس مجلس الوزراء من كربلاء المقدسة مشروع مليون قطعة أرض سكنية ضمن مبادرة وطن، وبحجم 60,000 قطعة أرض تمثل حصة المحافظة. وأكد الزيدي أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع السندات، وشدد عزمه إكمال هذه المشاريع خلال مدة عمل الحكومة، مؤكدا أن الأراضي ستكون مخدومة وبصورة ممتازة ومنتظمة، وأن كل عائلة عراقية لا ملك لها ستستلم سند أرضا، وستساعدها الحكومة في البناء أيضا في هذه المبادرة التي لن تكلف الموازنة أي مبالغ. كما أطلق رئيس الوزراء العمل التنفيذي لمشروع مليون قطعة أرض سكنية في محافظة النجف الأشرف، وبحجم 35,000 قطعة أرض سكنية وهي حصة المحافظة من المبادرة. أشار الزيدي إلى أهمية إطلاق هذا المشروع لأهالي المحافظة وتحقيق أحلام المواطنين ممن لا يملكون سكنا، مشددا على أن نهج الحكومة وهدفها أن لا يبقي أي عراقي بلا سكن.

0: ربما يكبدان وبهذا المعنى الميزانية العراقية أموال إضافية.
1: عملية الاستحداث المؤسسات لابد أن تكون فيها قراءة دقيقة وتحليل دقيق لوجود مؤسسات جديدة حتى لا تشكل كاهل على ميزانية الدولة. وأعتقد اليوم الحديث هو ليس الحديث النهائي أو الحديث الرسمي للقرارات السياسية بالتعاون مع السلطة التنفيذية. ننتظر قرار السلطة التشريعية عندما يكون هنالك موعد لتمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: إذا ما تحب عراقك لا تصل وياي، مرفوضة صلاتك، باطل صيامك، وعدك فوضوي بل جاهل ومنبوذ، رد الجاهليتك وعبد أصنامك. عراق وسيدي عراق يا أبو الخير، يشمخ هامنا شماير ارتفع هامك، شمروك بحجر حسبالهم من جام، بس كسر حجرهم من زعل جامك، بس كسر حجرهم.

0: والعراق عراقي ما غير الدخلاء من أفلاك. داس الطغاة على جميع سنابلي وتفجر الإبداع من أعماقي. أجريت في الصخر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي. أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصية الفقراء فوق نطاقي. قدري قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي وتحالفت كل الشرور لمقتل. فأغطتها بتماسك الخلاق وتنمرت واستأسدت وتفرعنت فحملتها جبلا على الأعناق.
1: قريت واحد من جرحنا يشيلنا وعلهم هذا الزمان يعيننا.

0: يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: في سباق محموم على المناصب، تتجاهل القوى السياسية أزمة السيولة الخانقة في العراق وتتجه نحو تعقيد المشهد الحكومي عبر المطالبة باستحداث وزارات جديدة، خطوة يغلفها البعض بضرورة تمثيل المكونات، لكنها في عرف المراقبين تكريس خطير لنهج المحاصصة يستنزف الخزينة بنفقات ورواتب ومقرات تثقل كاهل الاقتصاد والمواطن. يأتي هذا الجدل في وقت فشل فيه البرلمان حتى الآن في حسم 9 حقائب شاغرة تدار بالوكالة منذ شهر أيار الماضي، في مقدمتها الدفاع والداخلية التي رشح لها رسمياً ياسر المالكي، فضلاً عن وزارات التخطيط والتعليم العالي. وتؤكد الأوساط الاقتصادية والسياسية أن العراق أحوج ما يكون اليوم إلى تقليص الترهل الإداري وترشيد الإنفاق لمواجهة تذبذب أسعار النفط، وليس إلى توسيع هيكل الدولة فقط لإرضاء الحلفاء. ومع ترقب جلسة الحسم الأسبوع المقبل، يبقى التحدي الأكبر أمام حكومة علي الزيدي. هل سترضخ لشهية الكتل بتوزيع مزيد من الحقائب، أم ستتجه لبناء مؤسسات رشيقة قادرة على إنقاذ الوضع المعيشي؟

موجة مسموعة تمتد عبر الأثير لتداعب شغاف القلوب. الرشيد FM.

0: اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفله بل من الحضور والتربيه.
1: نصائح
0: تربويه
1: من الرشيد اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
2: خبر يستحق الانتباه.
4: في سباق محموم على المناصب، تتجاهل القوى السياسية أزمة السيولة الخانقة في العراق، وتتجه نحو تعقيد المشهد الحكومي عبر المطالبة باستحداث وزارات جديدة، خطوة يغلفها البعض بضرورة تمثيل المكونات، لكنها في عرف المراقبين تكريس خطير لنهج المحاصصة، يستنزف الخزينة بنفقات ورواتب ومقرات تثقل كاهل الاقتصاد والمواطن. يأتي هذا الجدل في وقت فشل فيه البرلمان حتى الآن في حسم 9 حقائب شاغرة تدار بالوكالة منذ شهر أيار الماضي، في مقدمتها الدفاع والداخلية التي رشح لها رسمياً ياسر المالكي، فضلاً عن وزارات التخطيط والتعليم العالي. وتؤكد الأوساط الاقتصادية والسياسية أن العراق أحوج ما يكون اليوم إلى تقليص الترهل الإداري وترشيد الإنفاق لمواجهة تذبذب أسعار النفط، وليس إلى توسيع هيكل الدولة فقط لإرضاء الحلفاء. ومع ترقب جلسة الحسم الأسبوع المقبل، يبقى التحدي الأكبر أمام حكومة علي الزيدي. هل سترضخ لشهية الكتل بتوزيع مزيد من الحقائب، أم ستتجه لبناء مؤسسات رشيقة قادرة على إنقاذ الوضع المعيشي؟

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لا ترفع صوتك داخل المستشفى وتجنب الضجيج واستخدام الهاتف بصوت مرتفع، فالمكان للعلاج والراحة. أما الأكل فاحترم نظام المستشفى وتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية داخل الغرفة، واحرص على النظافة وغسل اليدين، ولا تشارك المريض طعاما إلا بإذن الطبيب، واحترم تعليمات الطاقم الطبي التزم بها، فهم الأعلم بمصلحة المريض.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفاك

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استنكرت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان استنكرت الاعتداء الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معربة عن رفضها التام لأي تصعيد عسكري يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ودعا العراق إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وتغليب لغة الحوار والتفاهم، فضلا عن ضمان حرية الملاحة والطيران وحماية الاستقرار الإقليمي والمصالح التنموية لشعوب المنطقة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية بالفظيعة، واصفا تصرفات الحوثيين بالسيئة للغاية. وأعلن ترامب أنه بصدد بحث هذه الاعتداءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة المملكة وشعبها على الدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء الحوثي الذي استهدف صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض جريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع القيم والمواثيق الدولية أيضا مشاهدين. وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة سترد بحزم لحماية المدنيين والبنية التحتية مع اتخاذ إجراءات عملياتية صارمة لتحييد التهديد بما يتوافق والقانون الدولي. أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم مواطن أمريكي. وأكد الوزير أن هذه الاعتداءات المشينة تعكس استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، مشددا على ضرورة إيقافها فورا وتضامن بلاده الكامل مع السعودية وشعبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت استشهاد 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة أن الضحايا من جنسيات متعددة وتشمل 4 مواطنين سعوديين ومواطنين 2 من بنغلاديش، إضافة إلى مقيمين من أمريكا ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، وسط إدانات واسعة للعملية. جدد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الملاحة الجوية من استخدام المطارات والأجواء السعودية. ويأتي التصعيد بعد هجمات متكررة استهدفت مطارات في المملكة خلال الأيام الماضية وأثارت مخاوف بشأن سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها الميداني في جبهات الساحل الغربي وتأمين مواقعها، مؤكدة إحباط هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين شمال مطار ذباب. وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية فادحة بدعم وإسناد جوي حاسم من قوات التحالف العربي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة

0: والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: استنكرت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، استنكرت الاعتداء الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معربة عن رفضها التام لأي تصعيد عسكري يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ودعا العراق إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وتغليب لغة الحوار والتفاهم، فضلا عن ضمان حرية الملاحة والطيران وحماية الاستقرار الإقليمي والمصالح التنموية لشعوب المنطقة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية بالفظيعة، واصفا تصرفات الحوثيين بالسيئة للغاية. وأعلن ترامب أنه بصدد بحث هذه الاعتداءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة المملكة وشعبها على الدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء الحوثي الذي استهدف صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض جريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع القيم والمواثيق الدولية أيضا مشاهدين. وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لتحافظي على نفسك وعلى أسرتك وممتلكاتك، لا تترك الزيت على الموقد لفترة طويلة، وانتبهي لأول إشارة من إشارات تدخينه، ولا تترك المقلاة أو الوعاء المحتوي على الزيت دون مراقبة مع ضرورة إبعاد الأطفال عن الموقد. وفي حال حدوث حريق بسبب الزيت، ينبغي إطفاء الموقد على وجه السرعة مع تغطية الوعاء أو المقلاة بغطاء مقاوم للحريق، وتوخي الحذر عند القيام بذلك تجنبا للإصابة بحروق. وفي حال خروج لهب من الغطاء، استخدمي مطفأة الحريق مع ضرورة الاتصال بخدمة الدفاع المدني، وتجنبي إطفاء الدهون أو الزيوت بواسطة الماء.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: تحلي باللطف أثناء التعامل مع أم زوجك وتجنب التحسس من أي حديث تتفوه به حتى لو لم يكن حديثها على هواك، واجعلي كلامك طيب معها لتتجنب المشاكل، واحذر الاختلاط بها أثناء الغضب، وابتعدي عن التدخل في حياة حماتك الشخصية، وتصرفي بذكاء في مواجهة أي نقاش حاد أو جدال، وتحلي بالهدوء قدر الإمكان من دون استكمال النقاش في حدته، وقدمي لها الهدايا البسيطة بين الحين والآخر، واتصلي بها واسألي عنها على الدوام، وزوريها في الأعياد والمناسبات والإجازات الأسبوعية.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: لأنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استنكرت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، استنكرت الاعتداء الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معربة عن رفضها التام لأي تصعيد عسكري يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ودعا العراق إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وتغليب لغة الحوار والتفاهم، فضلا عن ضمان حرية الملاحة والطيران وحماية الاستقرار الإقليمي والمصالح التنموية لشعوب المنطقة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية بالفظيعة، واصفا تصرفات الحوثيين بالسيئة للغاية. وأعلن ترامب أنه بصدد بحث هذه الاعتداءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة المملكة وشعبها على الدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء الحوثي الذي استهدف صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض جريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع القيم والمواثيق الدولية أيضا مشاهدين. وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة سترد بحزم لحماية المدنيين والبنية التحتية مع اتخاذ إجراءات عملياتية صارمة لتحييد التهديد بما يتوافق والقانون الدولي. أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم مواطن أمريكي. وأكد الوزير أن هذه الاعتداءات المشينة تعكس استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، مشددا على ضرورة إيقافها فورا وتضامن بلاده الكامل مع السعودية وشعبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت استشهاد 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة أن الضحايا من جنسيات متعددة وتشمل 4 مواطنين سعوديين ومواطنين 2 من بنغلاديش، إضافة إلى مقيمين من أمريكا ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان، وسط إدانات واسعة للعملية. جدد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الملاحة الجوية من استخدام المطارات والأجواء السعودية. ويأتي التصعيد بعد هجمات متكررة استهدفت مطارات في المملكة خلال الأيام الماضية، وأثارت مخاوف بشأن سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها الميداني في جبهات الساحل الغربي وتأمين مواقعها، مؤكدة إحباط هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين شمال مطار ذباب. وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية فادحة بدعم وإسناد جوي حاسم من قوات التحالف العربي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: اعطي لوالديك قيمتهما وابرز مكانتهما الرفيعة دائما. ابتسم أمامهما وامنحهما المزيد من الاهتمام. استمع إلى حديثهما باهتمام واخفض صوتك أثناء الحديث معهما ولبي طلبهما دون تأخير. واقضي المزيد من الوقت معهما. وعند زيارتهما من المهم البعد عن إتعابهما في تجهيز وتحضير شيء ما. ومن المهم للغاية الرد على مكالمتهما على الفور وعدم تأجيل ذلك. وفي حال السير معهما من المهم أن يتقدما عليك. أما في حال إذا كانت صحتهما ليست على ما يرام فافتح لهما الطريق للسير دون تعثر.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

حبيت لو صايغ صريح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدنامي سدة من عنده يخابر ثاني أدري حظناته ولا غزرن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيج حال أصل من الخلاني انت.

حتما نخلص رصيد. يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبيته حيل.

0: بس فرقاك ما مقدور. رضيت تخوني بس ما ردت ترحل، يرحت بوقت ما رجعت جنازة أثر خطوة غيابك ما حد تسأل. نويت تخوني
1: نوي غريب ارتاح حتى اقدر اجاوب ناسك انت تسأل.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: شامل للعمليات العسكرية وتغليب لغة الحوار والتفاهم، فضلا عن ضمان حرية الملاحة والطيران وحماية الاستقرار الإقليمي والمصالح التنموية لشعوب المنطقة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية بالفظيعة، واصفا تصرفات الحوثيين بالسيئة للغاية. وأعلن ترامب أنه بصدد بحث هذه الاعتداء آت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة المملكة وشعبها على الدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء الحوثي الذي استهدف صالة المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض جريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع القيم والمواثيق الدولية أيضا مشاهدين. وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة سترد بحزم لحماية المدنيين والبنية التحتية مع اتخاذ إجراءات عملياتية صارمة لتحييد التهديدات بما يتوافق والقانون الدولي. أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم مواطن أمريكي. وأكد الوزير أن هذه الاعتداءات المشينة تعكس استخفافا صارخا بأرواح المدنيين، مشددا على ضرورة إيقافها فورا وتضامن بلاده الكامل مع السعودية وشعبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت استشهاد 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة أن الضحايا من جنسيات متعددة وتشمل 4 مواطنين سعوديين ومواطنين 2 من بنغلاديش، إضافة إلى مقيمين من أمريكا ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان وسط إدانات واسعة للعملية. جدد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع جدد تحذيره لشركات الملاحة الجوية من استخدام المطارات والأجواء السعودية. ويأتي التصعيد بعد هجمات متكررة استهدفت مطارات في المملكة خلال الأيام الماضية وأثارت مخاوف بشأن سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها الميداني في جبهات الساحل الغربي وتأمين مواقعها، مؤكدة إحباط هجمات ومحاولات تسلل للحوثيين شمال مطار ذباب. وأوضحت أن العمليات أسفرت عن تكبيد الجماعة خسائر بشرية ومادية فادحة بدعم وإسناد جوي حاسم من قوات التحالف العربي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد دائما.

0: في أعماق البحار تجدوني،
1: في أعماق البحار تجدوني،
0: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.